0: شوف الله يخليك إذا ما تي إذا ما تسالتي إذا ما تتوسق شوف داك السيما في المول الجمع ديال الكراتون قدر شي ناس بيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Retrouvez Radio de la Save en écoute 24h sur 24 sur radiodelasave.com.